0: الحرم عمره بيقول الحرم عمره كله مكان في كله كان فاضي فاضي فاضي.
1: كنت تشوفوا السما من هون؟
0: السما كنت تشوف مستشفى الباربي، كنت تشوف كورنيش المزرعة من هون كنت تشوفهم. وهوا هوا يطلع هوا هوا هلا هلا سكتوا الهوا علينا. الله سكتوا الهوا علينا.